0: Luis Capaldi, Stay Love, Aldaloto, Jamie Laraway, Naunek on Best of Bay Breakfast. Lum nispera اللي امبارح سسكلكم الويكند تايب نسبر اللي تي اي وتايب وكل بوسيبلمنت ادنيري اتنحسب على لسا
1: تحسب تحسب لو هتبقى تحتها
0: جينا نشتي اللي نبقى تحتها ملا اللوم ات اتنتكلم
1: اللي شي نسمع
2: هوادنا ده
0: لا لا شكور لا ملا احنا ما هنش ادنا وتايب نتماو اللي ما نقدر جوني 2000 كون البي الكم الكم ياف من هبل للجمعه فلاشيه ادو ما جيش علينا ياف نكون ياف نسبتش هالبي
1: ما هو كم نتعمل نتعمل في أوسخة التلفزيون
0: دانو والوي كان تالبير دي تي اي ودانو والبست اوف بي بريكفست جيمي لارا وين وارا لي عدت لو الجمتانا في المكين كان جمع كبيرة أسامنا 5000 يورو
1: مرندورو جو هفناس مرندورو جو سكولا
2: أمنا تلاتية مش مهاري لك هفناس كيين وكل شبا ألغرية من هاتانا
0: أمنا فارية دو بحلس أتن قودو الويكا دو أتن باشولكم ودنيكم تاكل اللي جارة
2: فاندو يكو
0: دان الجمع
1: دان هو بروبيو لسكوب تياو دان
0: البروغرام اكو اكو نسبر لانتكم اللي كانت تايب هم بارا بونجو Malta's number one hit

0: كبر لو سنار بالنسا كيف دو او سيا ديكنت لها روح دمنا عنا على best of bay breakfast
1: كانت درجة تخرب
0: كانت درجة تخرب البونجو
1: ايوة
0: ناف
2: شنا عملو تايت انتو عم السيقلة يو اللي
3: ادا في الكاروتسا
2: ماريا سانتس
3: ادا في الكاروتسا
2: ما نعملو ايش اكابيلا انجا
0: ملا ملا ملا اوبيمنت من ارتنا اللي جاي هم سر نكونو الونيفرسيتا على جمع تا فريشرز اكل كومن شانس اللي تربو مانا وكل يك تسمعونا
4: ويك تكونوا وماك يا وكان مونا
0: مالا شنو
2: انا هفنا شنتو كوم هفنا شتستاو تربو وهفنا تفتاي ديفرنت اللي هنكون عندنا
0: ينا ادبزاو نيم شوت انا رتني اتشتات هفنا
2: انتو هنا هن زايرا ولا ما عندك شفيت بزا ما عندك شفيت بزا
0: اوكي
2: انتو بيتشي
0: طلعنا طلعنا السيجلا سكوزاوني هنكون نعملوا كابيلا هنتكم النوتا تينك تينك تينك تينك تينك طلعنا

Alone for 97 Base في Troll of Snark فهنا كلوسو ديفيد مالي يونيك ام دانوا البروغرام لينا سنو كنا نبدا نعمل اما طول دل سكادة الشتوى مسيا سالربا السبت World of Snark انت نسبر لك اللي جرونة تايبا سيسا مش حفنا ستريس الفاشن دل نحب ونعملو سبيشال دنت ورا الجمع لك اللي ماما مية داك الترافيك وانكا لسكاي اللي رجعو ديو ام قبل

Math, Harry Styles فوق نادي 7 بي وانت يا راتي تشعل عمنا ميكا كيف دا الوقت سنكون نتكلم في تدور دا كله اللي احنا قاعدين نبياناو المطول الجمعة دي هلا كيف سنكون قاعدين بريزنتي لايف جوا الكامبوس طول انيفرسيو دا مالتا على الفريشرز ويك خفنا لوب وانكا كومبيتيسيوني اللي احنا preparati عليكم ما بلشين كالفن هاريس وانكا اوليفيا دين بيش نكون بلو The sound of-

هذا من الكبارتيا ومالكم تود إيرينجز أرمى طول الويكند فوق بي وكيف هفنا ستودنتي يافو هفنا من نومر جاوب دو الباك تو سكول دين الجمع وينارا هنتكلمك بلا ستودنتا اتي كل نارا ميكست فيلينجز فوق دين الهاجة سوا عشارة شاجة لفيرا دي يعني قال متى نبدأ باك تو سكول متى يكل الليكتشر فيرا فيرا كميني في الود وكي كل بزون نقوم فيرا كميني U jina diġa minix xie morning person, ta' jġifiri, u tista timmaġna kifin umk minni fil-ħodu mbad. Immara, xaħġa li veran kun looking forward għalija ma ta' nerġaw nir-returna u skola, jek tir-returna naqraf xie tip ta' rutina u kol, u nerġaw nil-taqa maħbib u kol li jani jidu tibbalan xie ħanaqra l-bat li rritin umk minni. Inti tinsiex tibbat li fuq 9900-897, xini dik il-ħagġa li dejjem tkun looking forward għalija għal-malbak.

0: وين هني فوق الستاند لسا كم توهروش أكتر ديسكي جددين أج ويس توجبني واحدة من الجددة من الألبوم داخها تمايلي دين كانت بس بيرسويتس فوق بيا المطول الويكند دين كانت لحر واحدة من عندي اللوم ينا كم نرجع انفكرك لأزت ورايا يرجو يرتورناو داو كلانتمز لزقور سيرج بوك كيفو كل يكد برسونا لفيرا تحب داو كالديسكي تالكلب زيان يدوك يو فرسي هتكون التبرابار أكتر تارت الليلة بش فرسي تورشي بارتي اسمع الكلب كولتر اللي يرجو يتورنا الزفتي ورا لانتم سنة راكم عادة فليربا تشاو تشاو
1: Turn it up all weekend It's a weekend All the hits for Malta's weekend
2: 897 Bay
3: Want an electric car for €19,900 but not an ordinary one? Meet the new Cupra Raval. Electric, distinctive, and born to stand out. Now at Continental Cars for viewing and test drives. Cupra Raval. Dare to live electric.
4: Il-kunsil Malti għall-arti. Id-dan naturali tal-artisti. Bħal-aktar informazzjoni żur www.ascouncil.mt.
5: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
6: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times. With more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
7: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.